0: ثمرة التفريط الندامة وثمرة الحزم السلامة.
1: Buah kelengahan itu penyesalan, dan buah kecermatan itu keselamatan.

0: يسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
1: Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan.

0: سبح مرات.
1: حسبي الله لا
0: كفاه الله ما أهم
1: إلا هو
0: من أمر
1: عليه
0: الدنيا
1: توكلت وهو
0: والآخرة
1: رب العرش.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.